0: لاش تمك فافي
1: ام لا فوندال من بارابور امني سيسني افي انو زان فارتابا ازلا سينيو ما تيفيان سيرابي سينغا من فايتا كوز نافكارا كارانا نوتسان ديتيم ما تيان تا سيرابي ماندروس.

0: كلاس تم كفافي.
1: أي بيرني نونرسان ألوم باولا فانترفا نا فيتاج نا فيتابي أرتس نانغالا نا وافت فينتياج تامني كتاب مبولا بانزاكان أريد سينوار تان رازا زانا كمني تان كولو نساسني ممرن تان كولو وان كولو ما كان تان ملاغاش أميدم كولو ويسكتي زان مانغاتاكني إلزي بارس تسيش نانبيا تام زان فتون زان Na irayaz, na syndikayu, na parti politikiu, na ulsur, zovu bobizim tenue, angatana, takina ni zepars, efa, staralot, kanefa, ela bezei, tsina eno, tsina area, anakrei, bantenue, andon pin ratirak. Nangatak zaiwe, ocean indien, zone de paix, demilitarize, denuclearize, tsis nanam, tamzan, ftonzan, ka, Raitanisan Zavabitatu, who are left near Sika, Fa, Apassive Refusinui, SFF, Isakan Fuktan. CVG, Isakan Freshan. 1250, Zani, SFF Zan, 11 000. 1250, Isakan Freshan, CVG. Lycée, 113, Isakan Fivundunan. Université, Isakan Fartan. École nationale d'informatique, Anfenarantsu. École normale niveau 3, et tout. INSCAE, et tout. École nationale de la marine marchande, en Mazang, Sekren. Zandri, Zantopku, Azadir, Muramanadin, Munvokafa, Gamba, Amzo, Katkun Fifdian Anzo, Zalo de Miad Mitch, Batsi, Fifdian Anzo,